يوم التطم موج بحر القاف وحليت راس القلم من كبر قدره الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما

واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزار ألحان فايز السعيد غناء

ألف واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل نبيل.

ريفة ودوحة، ريفة ودوحة من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشام، غنى ميحة حمد.

ريفة ودوحة من أشعار سمو الشيخ الدكتور حزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشام.

يوم التطم موج بحر القاف وحنيت، راس القلم من كبر قدرة الكتابة، من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما التشابه. يوم التطم موج بحر القاف وحنيت، راس القلم من كبر قدرة الكتابة، من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما التشابه. ما يتعب الشاعر إلا فكرة البيت اللي تسجل حضورها في غيابه. يا قلب يا قلب يلي لك تناهيك صبرك على الوقت، لو يعظم مصابه صاحبك لو ما تحسب حسابه، أخطيت صاحبك حتى الزمن يحسب حسابه. سميت حمد

ظنيت الفذ حمدان سمحلك جنابه من يحسبني من الدنيا معانيت عانيت لكن عانيت بصلابة عطشان وشفت ماء الأرض عفيت متعود أشرب من مزونة السحابة وامكانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابه والحكمة اللي تراودني لحسيت أن الأمل خيمت فوقها كآبة من شجرة أقدر أسوي ألف كبريت وأحرق بكبريت واحد ألف غابة.